أَفَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءَ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها.